ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. صدق الله العظيم. سورة يونس مكية وهي 109 آيات. دا سورة يونس مكي سورة دا هجرتنا مخي نازل شوي دي يوصل ونها آياتنا دي وأحد عشر ركوعا يولس ركوعي

الروغة واللوانيرة يوشوي دي خبال دي كبراديرة يوشوي دي الروغة واللوانيرة يوشوي دي خبال دي كبراديرة يوشوي دي ونسي ملامنا ورطا نشما نسي ملامنا ورطل نشما قل سرازغي رطا يوشوي دي نسي ملامنا ورطل نشما قل سرازغي رطا يوشوي دي وبيار كيبان ديار بغلا بانده يا ركبان ديار بغلا بانده لكلنا شري رتا يوشوي دي يامي ركبان ديار بغلا بانده لكلنا شري رتا يوشوي دي ودجوان تراولتا من نبرك دي دجوان تراولتا من نبرك دي وزاق بالقوان دي رتا يوشوي دي وغهر بيامي دخلق بمينة كي غهر بيامي دخلق بمينة كي در تخجوي رتا يوشوي دي وروغو لواني رتا يوشوي دي خبالي كبردي رتا يوشوي دي جي السلام عليكم السلام عليكم جزل بياس كزمار شاق بلو رق بل كورباء بل بر سنتر انجينير مزود دروني مالا شاسي شار شار كرقنا جزل بياس كزمار شاق زر البرغام بسسرا برغام موج مستي شارا وميدا سمرا دي مجتمعين سمرا دي من لسنا دي بالكل فيد فاتو ودانيم قلي جنة وفاندينة وما سيوغلي نجي بالكل آرور سيستا زخبل پر زندر اخبل قربا انجينير مسود اوور سرا ور سرا سمرها دي مجتمعين دي سمرا دي من لسنا دي بالکل بالکل بالکل انتظار وے کڑا وے انتظار وے کڑا وے چلا سے بجناو سے تر یونس بجے پر ہفتے پشپا ونے مستر خلق کو روا انجینئر مسور درمی اور مستر کے سایہ گلورین یو زبردست شانت ہے پروگرام کی بالکل ار سے تلا جائے اور بالکل پتہ کا تو رفا جی بالکل سکھ دن لسنر دا سکھ سے میر سمائن چرتا چرتا کا گوازوری تو لسنر سمائن بالکل پرگام شہر کلائی سلیمان شیم ویلکم مینہ ویلکم مینہ ورطا جائی جی بالکل بالکل سمرا دن میر سمائن دی بالکل انتظار وکڑائی انتظار وکڑائی چہرہ بالکل ردری مینہ بالکل ارسد اللہ سائدو چیرتا ہونا دنے میر شتراؤ سے او دا بالکل موج مسی پرگام نا فاندینہ و مازین وخلے

جب الكل كمشرون دي كشرون يا همزون دي بدغون دي ور سرا ور سرا كماليون سيبون كاريون دي تو لسنر تا برنامج شار كلاي ويستني ماشي غاي نجيب الكل روتين كي بالكل فاتر طوالا كده لكنا تدير زيوت لسنر دير سماين انتظار كده برنامج دي برا موج مستي برنامج دي برا سبيشلي نا بالكل تسمينا توسي يعني توسمينا تا از السلام نا السلامينا بشكوان